سيل حملا ولا عرفت اش يكون فهاد السقا معماليني فيدني وحسب لاجر الكريم جلا وعلا

ولا انا غير الزين اللي نضرت شتي الفالي حايز ثلاثة حسن الجيد وش فروش فلان

درت عقلي دابت فيه العيار والقباليني ولدي ناقص دينارهم يبان عند العزلة باش نفتح تاجر قولي على فيني قلمانيني بعد صوف الياقوت يصيب فيه تاجو بدلة كان بارز غلطات محطرات

شو كيفاش نعملو شو كيفاش نعملو قفطان كانا شو كيفاش شو نقطعو بيدي